أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو جي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب دي موسلو سي موم سي سونو اي باكان اك سونو نياوتي في جيف ناخ ويرنا ني كيب كوغا خامتيني يالا جوبال نكو امول كين كوكو مانا سانغ kepp ku nga xamanteni yalla bayinako ci cyankute amul kenn ku ko meuna gindi ma ngi seedi di dekkal ni amul ben bur budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi seedi te deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la te ndawam la jotal na li yalla tegon ci loxom matal na itam wëlëre ba laye biir na xeet wi wuññi na njaqareli jihaat na ci yoonu yàlla na mu yaye ba yàlla xëy moom ko. Kon ñu ngi ñaan salaatu ak salaam yàlla nekk ci moom, yàlla na ko yàlla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahabam. Ginnaaw loolu nag tey dañ leen indil waxtaan wu am solo, te moo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, li ci nekk ci ay ngëneel, li ci nekk itam ci yiw ak ahadis yi ci ñëw ñaax ci jullit ñi pour ñu fonk ko di ko def ak ñu xam ne itam ndigal la lu jóge ci yàlla. Fa inna asdaq al hadis kitabullahi taala wa xayru al huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar. Ñu ne wax yépp bi ci gën a wér moo di téere yàlla bi, li yàlla wax moo gën a wér ci wax yi. Ñu ne itam njub yépp bi ci gën moo di njubu sayyiduna muhammad. Nee na mbir yépp yi ci gën a yées gën ci bon moo di ñu sos ci diine te bokk ca. Dana lépp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko lu dul ne daf ko ñaawal, loolu bidaa la. Te bépp bidaa ak cankute la, te bépp cankute ku ko topp safara la lay dugal. Kon yàlla nañ ci yàlla musal. Qaala ahlu tafsir wal ahadith inna salata wassalaam ala sayyidi al anaam afdalu al ibadat wa ahsanu al xaalaat wa acdamu al qurubaat wa ashrafu lmaqamat liqawlihi taala inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nnabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ñu ne
ñoñ firikatu alquran te modi firikat yi ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégeñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni werna niki man yalla ak samay malaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gem ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhrajal imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenen tab yalla bi muniko ndax li epp ndax samak ñaan ma seddel ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yenen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenen tib ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal moma gënal fa in zidta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonenti bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو گيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي گين ياو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرون لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مان كو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah loto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problème alakhir motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi al malaika wa man sallat alayhi al malaika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as samawati as sab' wal ardina as sab' wal bihari as sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نينا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

من أكبر الأبواب قل عنكم أن حقوق الوالدين يبقى للأعمار أن علمتم أن حب

وَيَكْتُمُ فِي خَبَرَاتِهِ وَالْقَوْلِ وَيَكْتُمُ فِي خَبَرَاتِهِ وَالْقَوْلِ وَيَكْتُمُ فِي خَبَرَاتِهِ وَالْقَوْلِ وَيَكْتُمُ فِي خَبَرَاتِهِ وَالْقَوْلِ وَيَكْتُمُ فِي خَبَرَاتِهِ وَالْقَوْلِ وَيَكْتُمُ فِي خَبَرَاتِهِ وَالْقَوْلِ وَيَكْتُمُ فِي خَبَرَاتِهِ وَالْقَوْلِ وَيَكْتُمُ فِي خَبَرَاتِهِ وَالْقَوْلِ وَيَكْتُمُ فِي خَبَرَاتِهِ وَالْقَوْلِ وَيَكْتُمُ فِي خَبَرَاتِهِ وَالْقَوْلِ وَيَكْتُ

ጆርችሞም ትባርካለ ያክፍል ያክፍል ወብነክ ሙኩይ እንደ ደይደማ ደይደማ ደማ ደምብ ወሐምዱ ተሰፈቲከን ዋ ወታ ሱፊያን ተውሪ ዶን ሱፊያን ኪቡሙ ዳንሎ ኮዋህ ዲኩ ኮንሴ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ዲኩ ሸኺል ቡል ጀኸሱ ቡሪ ሸኺሊቱም በደይሉ ናህ ينتبه دانا وخني كن قانعا تكون أعبدا تكون أشكر الناس معنى ننغو ديلو سو ديلو يأيبينو منسان تيالي نيو سمبال خريب

ni fumu guf fofa yalla du fa nek te fu yalla nekul sut ci xol ak bakam bu fa yalla nekul aduna fay nek yow na sa xol bu fekke aduna ci nek deglu way mo lay gënal deglu alquran mo lay gënal deglu warate mo lay gënal itam deglu lu bax lu lay wax وتحمل وصارت أنفسكم تحت عند سماع القناع وأقوال الجاهلين وتموت عند سماع الحق

بتخلي متخلي في لندن تنتي لندن تقتق لينور تكتدو يب كتي جاكان لو بيان انتي بيبو وحي بان وفرق سخول سيدوي تنغو ومتو نوغو في الإسلام يالو خطنو

يحال بينكم وبينها ولقنوها موتكم. يأتي صلى الله عليه وسلم نينا بريلين بقين دي وخلا إله إلا الله بلا بسين يو أولو دفسين دي قنتك لا إله إلا الله بلا دوت الأمتين يرينكي النخ بسين يو

فقالت زائر يا أبتا، فقال هل تعرفينه؟ فقالت يا أبت لا والله. فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، فاستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله. مني كنا خمني مديقين جمينيف دي سيدنا محمد أبيان تلو مجوكي يال يالو ينكو مدير من الخير مومدي لمدون باخ di nek yermande ci jam yi ak ni ko julit ñu doon bëgg bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatoom jégesina leena malaaka moom ñuy wax malakul maut wacc sina pour dir muhammad bu mu yexé fëk na buntum ba wo ni ko ya muhammad yeenante bi wax ne man bil babi ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mu ne ko ak gan la de buñu pour setti la yow sama bay yonenti bi ni ko hal taarifina na xam nga ko muné ko dédé xawmako muné ko yow fatima ma ngi yëgal ni koku taxaw moy ki nga xamné moy mabbu banexi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppé yek wëlëre yi moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigéen yi

نبي صلى الله عليه وسلم لنا سيدتنا فاطمة نكو كوكو تخو تي بونتي بي موي ماب بانيخ يي موي ماب بانيخ.

sayyidatuna fatima mu ngay deg batu malakam waye nak gisul jëmmu ci yeenent bi rek gis jëmmu ci mune yeenent bi assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa war risalati wal jaa alaykum an lay nuyu di la ñaanal jam yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara yaay te modi سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولين نيو يونتي بي نيكو وعليك السلام ورحمه الله يا اخي يا عبد الرحيم نيكو جامك يالا كي يالا نيك تي يوي تام

يحيوك كما أخر نوح النبي الله. ملكو سبر منينا سنن خي موجود سفن موجود لون فن يونت على نوح يونت بينكو. وما بعد هذا يا جبريل بابو سما فن قدي بطلني أتو يونت على نوح يا نسيتك من بخنادة من بكم من تنياك كي نعب نفتينك مني لولو دلون سيدنا موسى عليه السلام نحكي رواية وخلني بملاك من يوي دي الروح رجل دي دفعت خونهم بك ملاك مي بدد بفوق دي واحد ودلو شي على نكو من كد سواجي رجل دي تخنا وتد ما تحس بسان بد بخونا يعق yalla ne ko demal ngane ko mu jël loxom tek ko ci digg gannaawu nak loxo bi mu yep ci kawon mu dundat ko ci att bi mu ñëwé wax ko yonent yalla Musa. Yonent yalla Musa def ni ko suñu ko dundé ba nopp li ci tok li ci jëg mu lay ko dé mu ne ko kon na ko fakk jété mu melni kon ñoom nitu yalla yoyu non la yalla di jëflanté ak ñoom ndax yalla soko yégué rek mu yëg la waaw soko baye xel mu baye la xel ñi kon yentu sallallahu alayhi wasallam tan na tay dem wuy ci borom motax yentu bi ne ko ya akhi ya adra'il uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al-umru muntaha aliku yow sama mbokk yow adra'il jinn na ci yalla ni tanna na nga jël sama ruh kon jël ko ndax dundu bi sesna yem na ci yem wayam kon nak jël sama ruh mu wuy ci sama borom fofa ja sasa ci la malakul mautu ma commencé di xit ci ruh nga dalé ko ci barami tanki.

إلى الله في دل ويدل دفن نفضل سيال تدر دخل بكر يال ولكن من دل ودخت روح جيب مؤبك دنم هيران تبي وخد وخبري نئنا لله نون كتيالا نموم تكموم لنجدل نمخد روح جيب مؤسسي بوليك فوفنك يران تبي نبك نفا نبك بفور وخني واكربا هو ناس من يقرد أبوه السكرات وقتنا السكرات ليب تيدتنا فاطمة نيكو هو ناس من يقرد من تم كيساكو يقرد نحن نعيفو تتيرك من تيت لأن يرنتبي لدي أقول سيدتنا فاطمة كي وقت وولي كالم قد هل دي جنغنك ود لأن فوفنك للروحهم تقلقوا أكيرما ممن يكون جنة دنكي يأينا جريد بطرون ونم يأينا يتم خلم ترخل الله كي بنجي نبني روحهم تقلقوا لك أدنى كلك لن يرقل يالا بنجي رقل يالا يين دوم آدمي نخ سيجم ملاكمي

صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحمد من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وعنه أنه قال

البروش نكتي أسمان جلاني والسماء ذات البروش واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كن بروش نكتي قو أسمان فكل نوع أبنياش متخميني وببركتها يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة. نانم دروشوي نكتكو أسمان لأي برق يجيمي فكلن أكيار وأي نمي ينغتو جبرك لا إله.

أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله لنا بما ديك وخبوه بات لا إله إلا الله محمد رسول الله نينا يوننتي بي دي واخ لولو مو جوني جيمبات اك نغم سي سما خول مال عثمان نينا ما لاج كو ما لاج يوننتي بي ليكو لان مودي الاخلاص اك سلال لان لا مونيما اك سلال دال مودي القيام بالعبوديه moy nga am taxaway bu ma seuk ci jamm sa borom naw yalla beugé te bañ ko defé yow di nga beug niki batu la ilaha illallah muhammadur rasulullah bu fekke nit ki wax nako mu deggu ci xolam lolu modi ak man ndax lolu bu xasi deggu ci sa xol

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة. وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Walfatri.
1: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا يلا نينا نين دينو باي شيطاني نينا نيو اندك غا نيغا خامتيني گمو نيو يالا يسغا بو امول ليمان شيطاني اندك يو شيطاني اندك يو سوغا ديفه نك بري نا لاي ديف نيت ني دينا جاج جي تسا يون دو تي نيك دو فالي صح وار واري لي وار لوتخ دوكو فالي ندخ شيطاني بي اندك يو xam nga bari na ko xamanteni mu ngi nan sangara te sheytane and ak mom sheytane fexe bu muy nan sangara waye amul conscience bu ko won ne ko sheytane ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jok na guddi soldalam fasiyene addu kalpe te xamul ne sheytane and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko won ne sheytane mo and ak mom.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكر يومي أكلكم جنة ياردون جنة يدخلوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيتوك أك سرين باب مالك سي mu indi ay kaddu yu bawo ci Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy maktoum ngir yëkle xew xew bu mag buy am le 27 insha allahu taala ci foir. Bismillah. Seyd Pape Malick,
1: assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريش احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji koor ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat والأماكن تخص بمزيد عناية معنى نيان تي براب يي اك تي وقت يي دا فا ام اك جاغلي بو تي يالا ديف يالا مو واخ تي القران واذا سالك عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laaje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem jurom ñaari xobi ci dem yu verte nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mok nga jaxase ko ak ndox jang ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنفين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريط شيخ أحمد تجاني لو دلوسينا تكتنو يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب كسين إميسيو كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دولوكاجي سن خريط سن صوبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتوني يالا أكم باخم في سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط